0: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر.
1: السلام عليكم، أنا حمود الخضر. إذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.